0: كم لما هاني سامي هو
1: طبعا سامي مو طبعا سامي مو
0: وسامي باقر كم لما هاني
1: طبعا من الشعب الفاهم
0: That's right.